أهلا ومرحبا بكم معنا على أثير أمواج راديو بافي في نسخته العربية لأجل حب الشعوب. انضموا إلينا اليوم وعيشوا معنا سحر الكلمة وشجن الألحان. ارحلوا معنا حيث يتناثر عبق الحب ليزكي كل الأنفاس، وحيث نرسم للحب دروبا كلها تؤدي إلى القلب. معكم فاطمة الزهراء، دمتم بود، ولكم مني الياسمين. شكرا لاستماعكم.

0: شاركة هذا الموكب كان العنوان الأبرز له هو طبعا موكب المهنيين، كان قد دعا إليه منذ فترة بسقوف مطالب، اختلفت الآن بعض التطورات الأخيرة وتحولت من ضائقة المعيشة ورفع الأجور الآن إلى المطالبة برحيل.
1: عمر خريزة كل لنا مهنية بانجا ها اور ایک اور بات وہ جیسے تم یہاں پہ آو نا تو وہ سب عمر کا سم کارڈ لے لینا ایس ٹی سی کا وہ یاد سے ایس ٹی سی کا سب عمر کارڈ صحیح شو چلو سب کو سلام کہنا اپنا خیال رکھو اللہ حافظ

0: Tamis for Tamis.
1: قبل ما تشرق الشمس كله بيجي يندفس نحل وسياد فولي والعدس تلحص الصح اللحس بكون زهجان وبشتغل بنفس بنوم بالليل وبصحى بالأمس بغسل ملابسي يوميا وداوم بنفس اللبس اجمع فرق

0: الذكي
1: الجميع يحسدون القط لأن القط في الحياة رفيع المستوى
0: ولما حق منا

0: وانواع لا تنتهي
1: للذيول لفتات وبالموسيقى نغمات هذا الفن الخاص.